0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحاكم من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التعليق وموضوعه: الحين ورواندا تحددان قطاعات ذات الأولوية للتعاون في المعادن الحيوية، الرؤية الصحية والتقنيات الرقمية. تم عقد الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة بين الحين ورواندا في نيودلهي يوم 30 و 31 يوليو عام 2026. ترأس الوفد الهندي السيد أميت كومار وكيل وزارة التجارة، وترأس الوفد الرواندي السيد فيرجيل روانيا غاتار المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وزارة الخارجية والتعاون الدولي جمهورية رواندا. قال السيد ياشفيرسام السكرتير الإضافي لوزارة التجارة في كلمته الافتتاحية إن الجلسة الافتتاحية تؤسس آلية قمة دائمة ومنظمة ودورية لمراجعة التجارة الثنائية، تنويع سلة التجارة، توسيع الاستثمار المتبادل ومعالجة المعوقات اللوجستية. استعرض الجانبان الوضع الراهن للتجارة الثنائية في السلع والخدمات. تشمل الصادرات الهند الرئيسية إلى رواندا المستحضرات الدوائية والبيولوجية، الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات، الآلات الصناعية والكهربائية.
1: التعليق وموضوع: توسيع التعاون بين الهند وأوزبكستان في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتقنيات الرقمية والتصنيع المتقدم. دعا وزير التجارة والصناعة بيوش غويل في 3 أغسطس الشركات في الهند وأوزبكستان إلى الاستثمار المشترك والتصنيع المشترك والابتكار المشترك، مطالبا بتضافر الجهود لمضاعفة حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال السنوات 3 المقبلة. وخلال كلمته في منتدى الأعمال الهندي الأوزبكي الذي عقد في نيودلهي، أكد الوزير أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين القائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والرؤية المشتركة للازدهار تتيح فرصا كبيرة لتوسيع التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. وفي ترحيبه بالوفد الأوزبكي قال غويل إن الهند وأوزبكستان لا يجمعهما فقط تاريخ مشترك عريق وروابط ثقافية وثقة، بل أيضا إمكانات تجارية هائلة لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي. وأشار الوزير إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الهند وأوزبكستان تجاوز نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، لكنه لا يمثل سوى جزء بسيط من الإمكانات الاقتصادية التي يمكن للبلدين تحقيقها معا. وأكد غويل أن الهند لا توفر لأوزبكستان سوقا كبيرة ومتنامية فحسب، بل تمثل شريكا موثوقا وتملك قوة عاملة شابة وماهرة إلى جانب بيئة داعمة للنمو القائم على الابتكار. وفي معرض حديثه عن اتفاقية الاستثمار الثنائية التي أبرمت مؤخرا بين البلدين، أوضح أن الاتفاقية ستعزز ثقة المستثمرين وستشجع الشركات الهندية والأوزبكية على الاستثمار في اقتصادي البلدين وبناء شراكات طويلة الأمد. وسلط الوزير الضوء على عدد من القطاعات التي تتمتع بإمكانات كبيرة للتعاون المشترك، مشيرا إلى أن قطاع التعدين في أوزبكستان يوفر فرصا واعدة للاستثمارات الهندية، كما أكد وجود فرص واسعة للتعاون في قطاع المنسوجات مستفيدا من تميز أوزبكستان في إنتاج القطن وريادة الهند في صناعة النسيج، بما يتيح للبلدين التوسع المشترك في تصنيع الملابس والتصميم والأصول إلى الأسواق العالمية. وفيما يتعلق بقطاع الأدوية والرعاية الصحية، قال غويل إن الهند التي تعرف بأنها صيدلية العالم يمكنها دعم جهود أوزبكستان لتحديث منظومتها الصحية من خلال توفير الأدوية بأسعار ميسرة والأجهزة الطبية وخدمات التشخيص والطب عن بعد وتدريب الأطباء والمساعدين الطبيين، إضافة إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة. واقترح الوزير أيضا إحياء التعاون في أنظمة الطب التقليدي مثل الأيورفيدا واليوغا.

والطب اليوناني، مشيرا إلى الروابط التاريخية التي جمعت هذه الأنظمة بمنطقة أوزبكستان. وفي مجال الزراعة والصناعات الغذائية، أكد غويل أن التعاون في تصنيع الأغذية والتغليف وسلاسل التبريد والتقنيات الزراعية يمكن أن يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية تعود بالنفع على المزارعين في كلا البلدين، وتلبي في الوقت نفسه احتياجات الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من المزايا التكاملية للطرفين. كما شدد الوزير على استعداد الهند للتعاون مع أوزبكستان في تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن الهند ترحب بالعمل مع أوزبكستان في تطوير البنية التحتية الرقمية العامة وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الطبية. وأضاف أن المكونات الهندسية والتصنيع المتقدم ومكونات السيارات وصناعة السيارات تمثل أيضا مجالات واعدة للتعاون المستقبلي بين البلدين. وأشار غويل إلى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف أضفيا زخما جديدا على العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التقارب بين شعبي البلدين ووضع رؤية سياسية واضحة للشراكة الاستراتيجية، وأكد أن الإمكانات الكاملة للعلاقات بين البلدين لن تتحقق إلا إذا عززت الشركات من الجانبين تعاونها ووسعت علاقاتها الاقتصادية وزادت استثماراتها وأسهمت في خلق المزيد من فرص العمل. وفي ختام كلمته شدد الوزير على أن التجارة يجب أن تكون المحرك الرئيسي للعلاقات الثنائية، داعيا مجتمع الأعمال في البلدين إلى اغتنام الفرصة لبناء شراكات تجارية مستدامة وطويلة الأمد. ودعا الوزير إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاعتراف المتبادل بالمعايير والموافقات وإجراءات الاختبار وإصدار الشهادات، إلى جانب ربط الأنظمة الجمركية عبر توسيع نطاق الرقمنة وإنشاء مسارات تجارية أكثر كفاءة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. وأكد أن حكومتي الهند وأوزبكستان تعملان على إقامة شراكة اقتصادية أكثر تنظيما ومحددة الأطر الزمنية ومرتكزة على تحقيق نتائج موسى، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية وهيئات وضع المعايير لتسهيل أعمال الشركات في البلدين. وفي حديثه إلى قادة قطاع الأعمال قال غويل: هذه هي فرصتكم، استثمروا معا وصنعوا معا وابتكروا معا، ابنوا شراكات دائمة تمنح الشركات في كلا البلدين مزيدا من الحجم والمرونة والازدهار، وتعود بالنفع على اقتصادي الهندي وأوزبكستان وشعبيهما. واختتم الوزير كلمته بالترحيب بالوفد الأوزبكي مجددا التزام الهند بتعميق الشراكة الاقتصادية الهندية الأوزبكية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين مجتمعي الأعمال. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى هذا التعليق. بعد قليل من الآن ستستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 بتوقيتهم المحلي، وبعد ذلك ستستمعون إلى برامج أخرى كالمعتاد. الآن استمعوا إلى هذا القطع من الموسيقى الهندية حتى يحين الموعد لتقديم نشرة الأخبار.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند بنودلهي. أولا، أهم العناوين لهذه النشرة. نودلهي تصف ما يسمى بالانتخابات المحلية في جامو كشمير المحتلة من قبل باكستان بمهزلة كاملة. الهند تدين الهجوم على السفينة التجارية MSV فايز نور أوليا التي ترفع العلم الهندي، وتم إنقاذ جميع 13 بحارة على متنها. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند يقول إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز مع إيران اليوم أو غدا. الآن الأنباء بقدر من التفصيل. وصفت الهند ما يسمى بالانتخابات المحلية في جامو كشمير المحتلة من قبل باكستان بأنها مهزلة كاملة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات الشكلية لا يمكنها إخفاء الحقيقة. وخلال إحاطة إعلامية في نودلهي بعد ظهر أمس، أشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندر جايسوال إلى أن ما يحدث فعلا على الأرض يتمثل في الاحتجاجات الشعبية وعمليات القتل على العشوائي التي ترتكبها القوات الباكستانية. وقال إنه منذ شهر يونيو من العام الجاري لقي ما لا يقل عن 90 مدنيا مصرعهم في إطار حملة القمع المستمرة. وأضاف أن المؤسسة الباكستانية واجهت حالة سخط الشعبي بالرصاص وقطع الاتصالات والترهيب والقمع، وتسعى الآن إلى إضفاء شرعية مصطنعة من خلال عملية انتخابية شكلية. وأكد أن باكستان يجب أن تحاسب على أفعالها، وأن على المجتمع الدولي أن يدرك تناقضاتها فيما يتعلق بخطابها بشأن حقوق الإنسان. غرقت السفينة التجارية MSV فايز نور أوليا التي ترفع العلم الهندي في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم قبالة السواحل اليمنية أمس، وتم إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 14 بحارا بينهم 13 مواطنا هنديا بسلام. ووفقا للتقارير، كانت السفينة تنقل شحنة من النفط من المملكة العربية السعودية. وقال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سرباناندا سونوال إن السفينة أصيبت بمقذوف قرب المياه اليمنية ما أدى إلى انقلابها وغرقها. وأضاف أن الهند تدين بشدة هذا الهجوم غير المبرر على السفينة الشراعية الآلية غير المسلحة، مؤكدا أن سلامة المواطنين الهنود تمثل الأولوية القصوى للحكومة. وفي بيان أدانت وزارة الشؤون الخارجية الهندية الهجوم على السفينة التي ترفع العلم الهندي، معتبرة أن استمرار الاعتداءات على السفن التجارية في المنطقة يبعث على بالغ القلق. وأكدت الوزارة أن استهداف حركة الملاحة التجارية في المنطقة يجب أن يتوقف، وأنه ينبغي استعادة حرية الملاحة والتجارة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة دون عوائق وفي أقرب وقت ممكن. وأضافت الوزارة أن السفارة الهندية في الرياض تتابع تطورات الوضع عن كثب، وتنسق بشكل استباقي مع السلطات اليمنية لضمان سلامة وأمن أفراد الطاقم. أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم سريع، مشيرا إلى أن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت، ربما اليوم أو غدا. لا تزال التوترات في المنطقة مرتفعة بعدما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها ليلا عبر مضيق هرمز، مما أسفر عن فقدان أحد أفراد طاقمها. وأوضح مركز عملية التجارة البحرية التابع للمملكة المتحدة أن الحادث وقع عندما كانت السفينة على بعد نحو 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة الخصة في سلطنة عمان. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الجهود الدبلوماسية تتكثف للتوصل إلى حل للنزاع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران في ظل عمل الوسطاء الإقليميين بشكل وثيق لتيسير المفاوضات وتبادل المقترحات بين الجانبين. وأكدت أن قطر تدعم بنشاط جهود الوساطة التي تقودها سلطنة عمان، معربة عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وفي حين أكدت الوزارة عدم وجود محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران

0: أوضح المسؤولون أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل وتبادل مسودات الاتفاقات بين الطرفين، وهي عملية مستمرة منذ تصاعد النزاع في شهر فبراير الماضي. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من إيران أنها استهدفت مطار نجران في المملكة العربية السعودية في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة غرب آسيا. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان إن الحوثيين نفذوا هجوما بطائرة مسيرة استهدف مطار نجران، وذلك ردا بحسب وصفه على الانتهاكات السعودية المتكررة للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة باستخدام طائرات مسيرة. وتصاعدت حدة التوتر بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية بعدما اتهمت الجماعة الرياض باستهداف مطار صنعاء الدولي لمنع قادتها من العودة عقب مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي. وكان الحوثيون قد حذروا في وقت سابق شركات الملاحة الدولية من العبور عبر منطقة بابي المندب، وهو ممر مائي استراتيجي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويقع في الجهة المقابلة لمضيق هرمز في شبه الجزيرة العربية. تنطلق اليوم في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا أعمال الاجتماع 13 لوزراء التعليم لدول مجموعة بريكس، إلى جانب الاجتماع 3 لكبار المسؤولين، وتستمر حتى 7 أغسطس. وأوضحت وزارة التعليم الهندية أن الاجتماعين سيجمعان وزراء التعليم وكبار المسؤولين والأفود المشاركة من الدول الأعضاء في مجموعة بريكس. وسيناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها تطوير رعاية وتعليم الطفولة المبكرة وتعزيز تنمية المهارات وتوسيع التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار والشركات الناشئة. ومن المقرر أن يشارك وزير التعليم الهندي برهال جوشي في أعمال الاجتماع 13 لوزراء التعليم لدول مجموعة بريكس. تستضيف مدينة بوبال عاصمة ولاية ماديا براديش اعتبارا من اليوم اجتماعا ثقافيا مهما لدول مجموعة بريكس بمشاركة أفود من عدد من الدول، وذلك لإجراء مناقشات تستمر 4 أيام حول التعاون الثقافي. ويعقد هذا الحدث في إطار رئاسة الهند لمجموعة بريكس ويستمر حتى 8 أغسطس. ويتضمن اجتماعات فريق العمل الثقافي لمجموعة بريكس واجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء. وقد جرى تزئين المدينة بهذه المناسبة، حيث تم تجميل طريق كبار الشخصيات وجسر بوج بأعمال طلاء جديدة وجداريات فنية. ويخصص اليومان الأولان لاجتماعات كبار المسؤولين، فيما يشهد اليومان الأخيران اجتماعات وزراء الثقافة الذين سيعتمدون إعلانا مشتركا. وقدمت الهند مقترحين رئيسين إلى الدول الأعضاء، أولهما إنشاء منصة رقمية مشتركة للفنانين والتراث الثقافي، وثانيهما تشجيع تقديم ترشيحات مشتركة من دول بريكس إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية بابيترا مارغيتا أمس في احتفالات الذكرى 60 لاستقلال غويانا والذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وغويانا. وقال مارغريتا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الهند تجدد التزامها بإقامة شراكة موثوقة وتطلعية مع غويانا في الوقت الذي تحتفي فيه البلاد بالقيم الراسخة المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة. وأضاف أن التعاون بين الهند وغويانا يواصل التوسع في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والابتكار الرقمي وبناء القدرات والتنمية المستدامة، مؤكدا أن الهند تتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة ناطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد، والآن نقدم لحضراتكم أيها السادة تفاصيل برامجنا المسائية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة، كما نقدم لكم بعد ذلك التعليق اليومي و قطعة أخرى من الأغاني الهندية، وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول نضعة الخواطر، وبعد هذا الحديث نتوجه إلى مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم

ثم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعة من الأغاني العربية الراعية. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودله. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي يقول إن حياة سكان جامو وكشمير واللداخ قد شهدت تحولات واسعة النطاق منذ إلغاء المادة 370. البنك الاحتياطي الهندي، البنك المركزي، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% خلال السنة المالية الحالية، ويقول إن النمو الاقتصادي للبلاد لا يزال مدعوما بطلب قوي ومرن. سفينة تجارية ترفع العلم الهندي تغرق في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجوم، فيما تم إنقاذ جميع البحارة الهنود، والهند تدين الهجوم بشدة على السفينة التجارية. باكستان تشدد رقابتها على وسائل الإعلام الأجنبية بعد تعرضها لانتقادات على قمعها المتظاهرين في منطقة جامو وكشمير التابعة للإدارة الباكستانية. وفي البادمنتون، 7 لاعبات هنديات يتأهلن للدور الثاني بعد تحقيقهن انتصارات لافتة في بطولة كوريا ماسترز للبادمنتون في مدينة أسن. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي من خلال منشورنا على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء بأن حياة سكان جامو وكشمير واللداخ قد شهدت تحولات واسعة النطاق منذ إلغاء المادتين 370 و35A قبل 7 سنوات، وأشار إلى توسع البنية التحتية ونمو الفرص في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال والرياضة في كلا الإقليمين، مؤكدا أن النساء والمجتمعات المحمشة أو أولئك الذين حرموا من حقوقهم الدستورية الأساسية لعقود قد تم تمكينهم بفضل التطبيق الكامل للدستور. كما لفت رئيس الوزراء إلى أن هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة نظرا لاحتفال البلاد هذا العام بالذكرى 25 بعد 100 لميلاد الدكتور سياما برسان مخرجي، لافتا إلى أن التزامه القوي طوال حياته بالوحدة الوطنية لا يزال يمثل مصدر إلهام للأجيال. توقع البنك الاحتياطي الهندي، البنك المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% خلال السنة المالية الحالية، وقرر الإبقاء على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند

5.25% مع تبني موقف محايد، حيث صرح محافظ البنك السيد سانجاي مالهوترا بأن النمو الاقتصادي للبلاد لا يزال مدعوما بطلب قوي ومرن، وأن الهند تظل الاقتصاد الكبير العصر نموا بالعالم، موضحا بأن البنك قرر تثبيت سعر عيادة الشراء عند 5.25% والاحتفاظ بموقف محايد. كما أشار إلى أن البنك خفض توقعاته لمعدل التضخم إلى 5%، انخفاضا من تقدير سابق بلغ 5.1% للسنة المالية 2027، موضحا بأن الارتفاع الأخير في التضخم كان مدفوعا في الغالب بأسعار الغذاء والوقود وليس بضغوط الطلب واسعة النطاق. وعلى الصعيد الخارجي، ذكر البنك أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت قوية في حين شهدت استثمارات المحافظ الأجنبية تحولا إيجابيا خلال الأشهر الأخيرة، علما بأن سعر إعادة الشراء يعرف بسعر الفائدة الذي يقرض به البنك المركزي الأموال للبنوك التجارية لفترات قصيرة مقابل الضمانات الحكومية. غرقت سفينة تجارية ترفع العلم الهندي تدعى MSV فيز نور عليا في البحر الأحمر بعد تعرضها لحجوم قبالة سواحل اليمن يوم أمس، فيما تم إنقاذ جميع البحارة 14 الذين كانوا على متنها بسلام بمن فيهم 13 مواطنا هنديا. وتشير التقارير إلى أن السفينة كانت تنقل النفط من السعودية. من جانبه، صرح سيد سربانند سنول وزير الموانئ والشحن والممرات المائية بأن السفينة أصيبت بمقذوف بالقرب من المياه اليمنية مما أدى إلى انقلابها وغرقها. وأكد أيضا أن الهند تدين بشدة هذا الهجوم غير المبرر على السفينة الشراعية الآلية العاجزة عن الدفاع عن نفسها، مشددا على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى. وفي بيان لها، أدانت وزارة الشؤون الخارجية الهندية الهجوم على السفينة معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار حوادث الهجوم على السفن التجارية في المنطقة. صرح وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر بأن التعددية المسلحة التي تعكس تطلعات دول الجنوب العالمي تعد ضرورة ملحة في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي، وذلك خلال لقائه مع مندوبين دائمين لدى الأمم المتحدة من 17 دولة يزورون الهند حاليا في إطار جولة دراسية، حيث أوضح الدكتور جايشنكر من خلال منشورنا لوسائل التواصل الاجتماعي بأن المناقشات تناولت قضايا التكنولوجيا والسلامة البحرية وحفظ السلام والشراكات الإنمائية والاستجابة للكوارث. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. شددت باكستان رقابتها على وسائل الإعلام الأجنبية من خلال فرض قواعد جديدة تلزم الصحفيين الأجانب الحصول على موافقة حكومية مسبقة قبل إعداد تقارير إخبارية من معظم أنحاء البلاد. جاء ذلك وسط مواجهة باكستان تدقيقا دوليا بشأن تعاملها مع الاحتجاجات وحملات القمع في منطقة جامو كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية، حيث عربت جماعات حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة عن قلقها إذا القيود المفروضة على الصحفيين وانقطاع خدمات الإنترنت واستخدام القوة ضد المتظاهرين. وقد حذرت باكستان مؤخرا عددا من المؤسسات الإخبارية بسبب تغطيتها لحملات القمع التي شنتها السلطات في تلك المنطقة. وتعد المبادئ التوجيهية لتسهيل عمل وسائل الإعلام الأجنبية لعام 2026 عمليا إلى جعل أجزاء واسعة من باكستان خارج نطاق التغطية الإعلامية الأجنبية المستقلة، ما لم يحصل الصحفيون أولا على شهادة عدم ممانعة من جناح الدعاية الخارجية التابع لوزارة الإعلام والإذاعة. وكان بإمكان المراسلين الأجانب حتى الآن طلب الحصول على تصاريح لكل حال على هذا، إلا أن الإطار الجديد يضفي طابعا رسميا على تلك القيود ويوسع نطاق الرقابة الحكومية لتشمل كل جانب من جوانب عمل وسائل الإعلام الأجنبية. وبموجب القواعد الجديدة، لا يسمح للصحفيين الأجانب بالعمل بحرية إلا في مدن إسلام آباد ولاهور وكراشي، في حين تتطلب أي مهمة إعلامية في أماكن أخرى سواء كانت إعداد تقارير إخبارية أو أفلام وثائقية أو مقاطع فيديو أو محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي الحصول على تصريح مسبق من الحكومة.

أوفدت الحكومة المركزية فريقا وطنيا مشتركا للاستجابة لتفشي الأمراض إلى ولاية جوجرات وراجستان لتعديد الاستجابة لتفشي فيروس تشانديبورا المستمر. من جهتها ذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن الفريق سيعمل بشكل وثيق مع إدارات الصحة في الولايتين لمراجعة إجراءات الاستجابة الميدانية وتقديم توصيات للوزارة عقب استكمال تقييمه الميداني. وصل وكيل وزارة الخارجية الهندية سيد فكرم مصري إلى كولومبو في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا تهدف إلى تعزيز الشراكة الراسخة بين الهند وسريلانكا. وكان في استقباله في المطار المفوض السامي الهندي السيد سانتو جا وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية السريلانكية. ومن المقرر أن يلتقي السيد مصري خلال الزيارة بالرئيس السيد أنورا كومارا ديسانايكي ورئيسة الوزراء السيدة هاريني أمارا سوريا ووزير الخارجية السيد فيجيسيا هيراث إلى جانب قادة آخرين. من جهتها ذكرت المفوضية السامية الهندية أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للتبادلات المنتظمة رفيعة المستوى، ومن المتوقع أن تعدد العلاقات الثنائية مع الحفاظ على الضخم الخاص بالمبادرات الرئيسية بين البلدين. تأهل السبع لاعبات الهنديات وهن أنمول خارب ومانسي سين وراكشيتا رامراج وأشميتا تشاليا وإيشاراني باروا وتانفي شارما وشريانشي فاليشيتي إلى الدور الثاني بعد تحقيقهن انتصارات لافتة في بطولة كوريا ماسترز للبادمنتون في مدينة أسان. وفي منافسات الزوجي السيدات تأهل سونالي سين وريتيكا ثاكور إلى الدور الثاني بعد فوزهم على الثنائي الكوري المكون من جي سون بونغ وهيون جي جونغ. هذا وقد خسر جميع اللاعبين الهنود الستة المشاركين في منافسات فردي الرجال في الدور الأول.

أيها السادة، استمعنا إلى نشرة الأخبار المسائية الأولى، والآن نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

التعليق وموضوعه: توسيع التعاون بين الهند وأوزبكستان في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتقنيات الرقمية والتصنيع المتقدم. دعا وزير التجارة والصناعة بيوش غويل في 3 أغسطس الشركات في الهند وأوزبكستان إلى الاستثمار المشترك والتصنيع المشترك والابتكار المشترك، مطالبا بتضافر الجهود لمضاعفة حجم التجارة الثنائية بين البلدين خلال السنوات 3 المقبلة. وخلال كلمته في منتدى الأعمال الهندي الأوزبكي الذي عقد في نيودلهي، أكد الوزير أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين القائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والرؤية المشتركة للازدهار تتيح فرصا كبيرة لتوسيع التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. وفي ترحيبه بالوفد الأوزبكي قال غويل إن الهند وأوزبكستان لا يجمعهما فقط تاريخ مشترك عريق وروابط ثقافية وثقة، بل أيضا إمكانات تجارية هائلة لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي. وأشار الوزير إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الهند وأوزبكستان تجاوز نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، لكنه لا يمثل سوى جزء بسيط من الإمكانات الاقتصادية التي يمكن للبلدين تحقيقها معا. وأكد غويل أن الهند لا توفر لأوزبكستان سوقا كبيرة ومتنامية فحسب، بل تمثل شريكا موثوقا وتملك قوة عاملة شابة وماهرة إلى جانب بيئة داعمة للنمو القائم على الابتكار. وفي معرض حديثه عن اتفاقية الاستثمار الثنائية التي أبرمت مؤخرا بين البلدين، أوضح أن الاتفاقية ستعزز ثقة المستثمرين وستشجع الشركات الهندية والأوزبكية على الاستثمار في اقتصادي البلدين وبناء شراكات طويلة الأمد. وسلط الوزير الضوء على عدد من القطاعات التي تتمتع بإمكانات كبيرة للتعاون المشترك، مشيرا إلى أن قطاع التعدين في أوزبكستان يوفر فرصا واعدة للاستثمارات الهندية، كما أكد وجود فرص واسعة للتعاون في قطاع المنسوجات مستفيدا من تميز أوزبكستان في إنتاج القطن وريادة الهند في صناعة النسيج، بما يتيح للبلدين التوسع المشترك في تصنيع الملابس والتصميم والأصول إلى الأسواق العالمية. وفيما يتعلق بقطاع الأدوية والرعاية الصحية قال غويل إن الهند التي تعرف بأنها صيدلية العالم يمكنها دعم جهود أوزبكستان لتحديث منظومتها الصحية من خلال توفير الأدوية بأسعار ميسرة والأجهزة الطبية وخدمات التشخيص والطب عن بعد وتدريب الأطباء والمساعدين الطبيين، إضافة إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة. واقترح الوزير أيضا إحياء التعاون في أنظمة الطب التقليدي مثل الأيورفيدا واليوغا والطب اليوناني، مشيرا إلى الروابط التاريخية التي جمعت هذه الأنظمة بمنطقة أوزبكستان. وفي مجال الزراعة والصناعات الغذائية أكد غويل أن التعاون في تصنيع الأغذية والتغليف وسلاسل التبريد والتقنيات الزراعية يمكن أن يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية تعود بالنفع على المزارعين في كلا البلدين وتلبي في الوقت نفسه احتياجات الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من المزايا التكاملية للطرفين. كما شدد الوزير على استعداد الهند للتعاون مع أوزبكستان في تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن الهند ترحب بالعمل مع أوزبكستان في تطوير البنية التحتية الرقمية.

العامة وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الطبية. وأضاف أن المكونات الهندسية والتصنيع المتقدم ومكونات السيارات وصناعة السيارات تمثل أيضا مجالات واعدة للتعاون المستقبلي بين البلدين. وأشار غويل إلى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزيايف أضفيا زخما جديدا على العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التقارب بين شعبي البلدين ووضع رؤية سياسية واضحة للشراكة الاستراتيجية. وأكد أن الإمكانات الكاملة للعلاقات بين البلدين لن تتحقق إلا إذا عززت الشركات من الجانبين تعاونها ووسعت علاقاتها الاقتصادية وزادت استثماراتها وأسهمت في خلق المزيد من فرص العمل. وفي ختام كلمته شدد الوزير على أن التجارة يجب أن تكون المحرك الرئيسي للعلاقات الثنائية، داعيا مجتمع الأعمال في البلدين إلى اغتنام الفرصة لبناء شراكات تجارية مستدامة وطويلة الأمد. ودعا الوزير إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاعتراف المتبادل بالمعايير والموافقات وإجراءات الاختبار وإصدار الشهادات، إلى جانب ربط الأنظمة الجمركية عبر توسيع نطاق الرقمنة وإنشاء مسارات تجارية أكثر كفاءة لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. وأكد أن حكومتي الهند وأوزبكستان تعملان على إقامة شراكة اقتصادية أكثر تنظيما ومحددة الأطر الزمنية ومرتكزة على تحقيق نتائج ملموسة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية وهيئات وضع المعايير لتسهيل أعمال الشركات في البلدين. وفي حديثه إلى قادة قطاع الأعمال قال غويل: هذه هي فرصتكم، استثمروا معا وصنعوا معا وابتكروا معا، ابنوا شراكات دائمة تمنح الشركات في كلا البلدين مزيدا من الحجم والمرونة والازدهار وتعود بالنفع على اقتصادي الهندي وأوزبكستان وشعبيهما. واختتم الوزير كلمته بالترحيب بالوفد الأوزبكي مجددا التزام الهند بتعميق الشراكة الاقتصادية الهندية الأوزبكية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين مجتمعي الأعمال.

0: A lot of the compliance, if you're an entity which is 10 workers or more with power or 20 workers or more without power, then a lot of the registrations that you have to do are all single window portals which can be done online. The third thing is that GST and income tax can all be done online. Okay. You don't have to actually do that. The fourth kind of things, if you're selling products on GeM portal or using ONDC, everything is digital. Even the logistics, while it's physically moved, but it is digitally enabled. Payments are digitally enabled. If you wanted to, don't want to do NEFT transfers or bank transfers, you can do UPI. And if you look at it going forward, that if you want to discount bills, you use the TED platforms to discount bills. Given the importance of AI, the government is also putting in supporting systems for medium and small industries to use AI and to apply AI in their businesses. Actually, a very important thing is if you have digital accounts, and if you are paying GST regularly, your digital footprint automatically qualifies with certain loan limits with banks. And if you have digital accounts and you upload them and you maintain everything digitally, the ease of loan getting from banks becomes much simpler.
1: Which is a very, very important part of ease of doing business.
0: Absolutely right.
1: Dilipji, thank you so much for throwing light on the various aspects, the various benefits of the MSME Development Amendment Bill 2026.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on MSME Development Amendment Bill 2026, key provisions and their significance. The participants were Dilip Chinoy, economic analyst, and Sonu Sood, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, NewsZone EIR. This program is also available on our YouTube channel, NewsZone EIR Official.
3: Spotlight.
4: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم الحديث حول نزهة الخواطر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكتاب نزهة الخواطر وبهجة المصامع والنماذر العلامة عبد الحي الحسني الذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولد في سنة 1286 من الحجرة في زاوية السيد علم الله على مسافة ميل من بلدة رايبريلي من مقاطعة لكنو وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيرهما ثم سافر إلى بوبال واستفاد من الشيوخ الكبار هناك وقام برحلة إلى مدن هندية مختلفة دهلي وبانيبت وديبند وغيرها وكان من أحد مؤسسي ندوة العلماء بلكنو وكان يحضر حفلاته السنوية ثم أقام بها وفرغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمين بواسطتها ولم يزل يخدم الندوة حتى توفي في سنة 1341 من الهجرة وآقب رحمه الله ابنين وبنتين وكان منهم العلامة المعروف أبو الحسن علي الندوي وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرزيا ونال شعبية في الناس ومؤلفاته نحو 15 منها 9 كتب في اللغة العربية وأربعة في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواطر الذي موضوع حديث اليوم وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب وقد تبعه مجمع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي ثم في سنة 1983 الميلادي والكتاب نزهة الخواطر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر الكتاب في ثمانية أجزاء كبار واشتمل على ترجمة 4523 شخصية واقتبس المؤلف

ألف من 280 كتابا، منها 87 في اللغة العربية، و 157 في اللغة الفارسية، و 56 في اللغة الأردنية. ويبدأ الجزء الأول الذي في 256 صفة، وتناول المؤلف فيه 251 شخصية، من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في التاريخ في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند، وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي وأنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواذر، وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي، ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية، فتقدم على اللامة عبد الحي لهذا العمل الجليل. ويقول الشيخ أبو الحسن علي: هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف، والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال، ومن قلة لكشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند، ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. رتب المؤلف الكتاب حسب الأثاث الأبتثي، ألف با تا ث. الجزء الأول يحتوي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري، وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني، وخمس عشرة من القرن الثالث، وأربع عشرة من القرن الرابع، وثمانية عشرة من القرن الخامس، وسبعة وعشرين من القرن السادس، ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع. ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري. ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وأعيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة، وذكرت فيه 298 شخصية. ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح، وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي، ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي، والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري، ويحتوي على 156 صفحة، وذكر المؤلف وفيه 254 شخصية، بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري، الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الججراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة قيسو دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري، ويحتوي على 385 صفحة، وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحبوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز الأمال وملك محمد الجايسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه.
ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري، ويحتوي على 516 صفحة، وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل.

0: شاه البيجابوري، أبو الخير ابن مبارك الناغوري، أبو الفضل ابن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري، وأبو الفايد ابن مبارك الناغوري مؤلف التفسير السواتي الإلهام غير المنقوط، والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني، وأكبر بن حماي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان، والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي، والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني، والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري، ويحتوي على 476 صفحة، وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار، وأحمد الشاب الأبدالي، ومظهر جان جانا الدهلوي، وخواجة ميرداد الدهلوي، وسلطان عالمگیر، وصاحب صبحة المرجان حسان الهند، غلام علي عزاد البلغرامي، والشيخ كليم الله، ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري، والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري، ويحتوي على 588 صفحة، وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031، وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين، ومنهم الملك بهادر شاه ظفر، والقاضي ثناء الله البانيبتي، والشيخ رفيع الدين الدهلوي، والشيخ عبد العزيز الدهلوي، وملك العلماء عبد العلي اللكنوي، والشيخ عبد القادر الدهلوي، والمفتي عناية أحمد الكاكوروي، ومولانا فضل الحق الخيرابادي، ومولانا قاسم النانوتوي، ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الرابع عشر الهجري، وفيه 554 صفحة، ويشتمل على ذكر 563 شخصا، والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء، فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان، ومولانا أبي الكلام آزاد، والمفتي أحمد رضا خان البريلوي، والشاعر المعروف الطاف حسين حالي، والشيخ أنور شاه الكلام الأمرسري، وسيد سليمان الندوي، والنواب صديق حسن خان، والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي، والمفتي كفاية الله وغيرهم. وبليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر، فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال، ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة، حيث تضو حياته طوان الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة، وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين، ويكتب مبينا أسلوب الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو الساعة وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد. ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة. والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض أحوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ حياة وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولو هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية أي صفحة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. صرح رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن حياة سكان جامو وكشمير واللداخ قد شهدت تحولات واسعة النطاق منذ إلغاء المادتين 375 و 65 35A قبل 7 سنوات، وأشار إلى توسع البنى التحتية ونمو الفرص في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية وريادة الأعمال والرياضة في كلا الإقليمين، مؤكدا أن النساء والمجتمعات المحمشة قد تم تمكينها بفضل التطبيق الكامل للدستور. توقع البنك الاحتياطي الهندي البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% خلال السنة المالية الحالية، وقرر الإبقاء على سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 5.25% مع تبني موقف محايد، حيث صرح محافظ البنك السيد سانجاي مالهوترا بأن النمو الاقتصادي للبلاد لا يزال مدعوما بطلب قوي ومرن، وأن الهند تظل الاقتصاد الكبير العشر نموا في العالم، موضحا بأن البنك قرر تثبيت سعر عيادة الشراء عند 5.25% والاحتفاظ بموقف موحد. غرقت سفينة تجارية ترفع العلم الهندي تدعى MSV فايز نور أوليا في البحر الأحمر بعد تعرضها لحجوم قبالة سواحل اليمن يوم أمس، فيما تم إنقاذ جميع البحارة 14 الذين كانوا على متنها بسلام بمن فيهم 13 مواطنا هنديا. وتشير التقارير إلى أن السفينة كانت تنقل النفط من السعودية. من جانبه صرح السيد ساربانان سونوال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية بأن السفينة أصيبت بمقذوف بالقرب من المياه اليمنية ما أدى إلى انقلابها وغرقها. صرح وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر بأن التعددية المسلحة التي بأن التعددية المسلحة التي تعكس تطلعات دول الجنوب العالمي تعد ضرورة ملحة في ظل التحولات التي يشهدها النظام العالمي، وذلك خلال لقائه مع مندوبين دائمين لدى الأمم المتحدة من 17 دولة يزورون الهند حاليا في إطار جولة دراسية. شددت باكستان رقابتها على وسائل الإعلام الأجنبية من خلال فرض قواعد جديدة تلزم الصحفيين الأجانب بالحصول على موافقة حكومية مسبقة قبل إعداد تقارير أخبارية من معظم أنحاء البلاد. جاء ذلك وسط مواجهة باكستان تدقيقا دوليا بشأن تعاملها مع الاحتجاجات وحملات القمع في منطقة جامو وكشمير القاضية للإدارة الباكستانية، حيث عاربت جماعات حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة عن قلقها إذا على القيود المفروضة على الصحفيين وانقطاع خدمة الإنترنت واستخدام القوة ضد المتظاهرين. أوفدت الحكومة المركزية فريقا وطنيا مشتركا للاستجابة لتفشي الأمراض إلى ولاية غجرات وراجستان لتعديد الاستجابة لتفشي فيروس تشانديبورا المستمر. من جهتها ذكرت وزارة الصحة الهندية أن الفريق سيعمل بشكل وثيق مع إدارات الصحة في الولايتين لمراجعة إجراءات الاستجابة الميدانية وتقديم توصيات للوزارة قبل استكمال تقييمه الميداني. وصل وكيل وزارة الخارجية الهندية السيد فكرام مصري إلى كولومبو في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا تحدث إلى تعزيز الشراكة الراسخة بين الهند وسريلانكا. تأهل 7 لاعبات هنديات وهن أنمول خارب ومانسي سينغ وراكشيتا رامراج وأشميتا تشيلا وإيشاراني باروا وتانفي شرما وشريانشي فاليشيتي إلى الدور الثاني بعد تحقيقهن انتصارات لافتة في بطولة كوريا ماسترز للبادمنتون في مدينة أسان، في حين خسر جميع اللاعبين الهنود 6 المشاركين في منافسات فردي الرجال في الدور الأول. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء المسائية، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية بتمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند المحلي.